0: 00 سلور سالفيخ وصابو بوابيا يوصلوية بولاس شل أتيا أفغانستان انترنشنال راديو بهر غوتكي ستاسو غاد
1: راديو أفغانستان انترنشنال.